شوف الكلر رينج برنامج شيء طيور دي ذاك شيء كلارون سي منا رون دي مسج دي كمني كنا آها رون دي جي مزير فلا فلا فارمش كنا ذاك أنا جي مزير طول فارمش وبيركيش طيب ما خبر كده أخي برامج ستارشي كنا آها

ركبوا تكيم مسجد دوبارا غرسان تكرا يا كنا ركبوا زكاية طوال مسجد يا كنا أني مرودني البار برد تبيش يا ركبوا تجيكيم دي كنا بدكش استيكر وكاري مالك وكنا نو تجيكيم دي استيكر بشو ولا جوا هو ده إنت مسألة بشو بيكنا

قابله فرقام وروي كاني وروي وباشاي سدر در جوت ميس كان قابله مير دزر سرا عين هيك كيم دكنا نور هان دت سوك سوك سابيل امير داس شاكير اوفر سرا ور سرا كيم دكنا دير جوت بس اور دين كده مشكلي در جوت ميس كان سايدو اوفر سرا سرا امين خان ها كنا امين خانو گلاو کیجے مو نمس کاوی انداز سے جبل کیم دکنا امن لاند مخان کے لیوال بل ور سرا سرا کیم دکنا بل ور سرا سرا صابر وزیر ہا ڈیر جوت

نديرخ كل اخكاري بالكل جيخ كل كل اخكاري فيليجي خزيفة كمبني شفاء بيوتي كريم خزيفة كمبني شفاء فيس واس دا غاني خوبوي كنا دا كل غاني خوبوي كنا دا جناب دا خزيفة كمبني شفاء بيوتي كريم ويتامن سي فيس واس دا خزيفة كمبني كمال دي.